0: حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: الله أكبر،

0: الرحيم عم يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله العظيم.
1: Najmlađa polaznica škole Kur'ana i učenica trećeg razreda Emina Gračić ući će ulomke sure El Infitar koja govori o velikim događajima koji će nastupiti na sudnjem danu.

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت

0: لله الحمد.
1: سبحان من أوفى إلى حبيبه أن اتبع إبراهيم الذي أمرنا باتخاذ مصلى من مقام إبراهيم، فسبحان الذي جعل الأضحية سنة إبراهيم.

الحمد. سبحان من اصطفى حبيبه من نسل إسماعيل وبشر خليله بغلام حليم وهو إسماعيل. فسبحان الذي أرسل جبريل بكبش عظيم فداء لإسماعيل.